0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قراءة شعرية وتطبيقات. لا تسأليني، الجزء الأول.
1: لا تسأليني، لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، فذا الحديث سئمته، ولا عن القلب يا أخيتي، فبعد دوسهم ما أبقيت. لا تقولي، لا تقولي هوى الصعب، فماذا بعد الذي ركبته؟ ولا ذاك حال الصب، وأي صب كنته وكنته. السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ الدروس معكم، كل شي في أمل. لا حليتوا هذاك الكنز ديالكم؟ أش لقيتوا فيه؟ خير الله من كلمات ياكم. ما عندي ما نسالكم. ايوا دابا نبداو التصحيح ديال التمارين ديالنا ديال الحلقه اللي فاتت. وكيف قلنا هذوك الكلمات غادي ترسعوها بديك تبارك الله الجواهر والدرر اللي لقطتو شحال هادي نتوما كتلقطوا فيها ياكم. ما عندي ما نسالكم. يلا نمشيو نشوفوا عبد الحق ونشوفو حتى هو منين حل الصندوق ديالو اش لقى. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: كيف الحال؟
2: الله يطول عمرك يا استاذ.
1: صوبتي التمارين ديالك؟
2: في امان الله.
1: ايوا واش خرجتي من داك مولاي الصندوق ديالك انت؟
2: واه كاين البركه، كاين البركه،
1: كاين البركه.
2: ما نسيتيناش حنا الحريفيه، وفهمتيش عليك فرحت بزاف بعدا. هادي مسال فيك استاذ.
1: بارك الله فيك.
2: نعم استاذ.
1: ايوا دابا غادي تعطيني الجمله، الجمله الاولى اللي كتبتي، وغادي نحاولوا الا كانت بدارجه كيف ما قلت لكم اعزائي حتى نتوما ماشي مشكل نصحوها مع بعضنا، كتبتوها بالفصحى وصحيحه هذيك كيف كيقولوا هي الساعة السعيدة. هو غادي يملي عليا الجملة اللي كتب، أنا نكتبها قدامكم وشوفوا التصحيح مع بعضنا. الجملة الأولى عبد الحق شنو درتي فيها؟
2: الجملة الأولى أستاذة أنا عزيز عليا الحريفية وصحابي الحريفية.
1: إيوا
2: وقلت أنا الصديق الأول ديالي حريفي، وقلت الصديق الحريفي.
1: الصديق
2: الحريفي.
1: الحريفي.
2: نعم.
1: الحريفي بالدارجه بالفصحى الحرفي.
2: الحرفي نعم.
1: ما عندي ما نسالك، الصديق الحرفي.
2: نعم سلام.
1: هانتوما الصديق الحرفي، شفتوا معايا النعت؟ ها هو تبع المنعوت ديالو. هنايا كاين الالف واللام، هنا كاين الالف واللام، هنا كاين الضمه، هنا كاين الضمه. عبد الحق واش هكا كتبتيها؟
2: نعم استاذ، بقات لي غير ديك الضمه الاخيره.
1: يلا
2: الصديق الحرفي بالشده استاذ.
1: الصديق من طبيعه الحال لان حرف شمسي.
2: الصديق الحرفي

0: هي الحيرة فيه.
1: الجملة الثانية شنو درتي فيها؟
0: الجملة الثانية ما تبارك الله عندنا شحال مدينة كبيرة في المغرب، أنا قلت مدينة كبيرة.
1: بارك الله عليك. مدينة كبيرة.
0: ممكن نشكلها أستاذة؟
1: تفضل.
0: بحال اللي درتو نتايا نتوما، مدينة كبيرة. شكرا أستاذة.
1: ما عندي ما ننسى. الجملة الثانية، الكلمة اللي كانت مطلوبة منكم في الجملة الثانية كانت هي الأوائل، وانتم خصكم هذه الكلمة ترجعوا منها جملة. أشنو درتي عبد الحق؟
0: أستاذ كتب عليك أنا من العمال الأولين اللي كيكونوا في أي بلاصة زعما اللي عزا عليهم الخدمة، وقلت حنا العمال كل واحد مجموعة ديالنا قلت العمال الأوائل ياك أستاذ. ممكن
1: هكذا العمال الأوائل. إيه
0: شكرا أستاذ. نعم
1: يعني هذوك العمال اللي كيسبقوا هما الأولين في الخدمة.
0: نعم.
1: ولا دائما هما اللي كيكونوا متقدمين دائما في الصفوف الاماميه.
0: نعم.
1: العمال الاوائل على جلة، وهذه تحيه للعمال.
0: بارك الله فيكم سيدي.
1: العمال الاوائل العمال الأوائل.
0: نشكلها أستاذة ممكن؟
1: تفضل.
0: العمال
1: الأوائل.
0: أوائل.
1: لو بقاو لينا جوج كلمات أخرين.
0: نعم.
1: عندنا الكلمة الرابعة كانت تقليدية.
0: نعم تقليدية.
1: إيوا أش جملة درتي لهذه التقليدية؟
0: تقليدية ما كنفكر في المغرب عندنا كيصابوا كل شيء تقليدي، وكل شيء بطريقة تقليدية، سواء القفطان كيترطزوا بطريقة تقليدية، العائلات كيديروا الطرز بطريقة تقليدية. المهم الطريقة جاتني طريقة جاتني بحال هي هذيك سهلة وقلاك يا أستاذة.
1: طريقة تقليدية؟
0: نعم طريقة تقليدية.
1: أها صحيحة علاش لا، طريقة تقليدية.

0: طريقه تقليديه.
1: ما معنى الشكل هذا؟ معليش واخا
0: تفضل. الله هودي.
1: بسم الله. طريقه تقليديه.
0: ما عندي ما نسال.
1: شكرا استاذه.
0: ايوا الجمله الخامسه شنو درتي فيها؟
1: الجمله الخامسه شنو كتبت؟ انا كتبت علامه متميزه. الشتم مكتوبه بحال
0: فين؟ الشتم مكتوبه
1: ديما كتكون علامه متميزه ملي كيديروا كيشار ديال تاي وداك الشيء. شنو أيوة. مكتوب فوقها تاي جاتني بحال الشتم بحال هكذاك ما عقلتش واقيلا. المهم انا جاتني سهله.
0: علامه راها لغويا صحيحه.
1: نعم.
0: انما ملي كنقولوا علامه متميزه راه صحيحه، ولكن من الاحسن كنقولوا علامه كنقولوا معها علامه مميزه. ولكن راه بحال مميزه بحال متميزه عندها نفس المعنى.
1: نعم.
0: يعني معروفه عند الناس ومشهوره وماشي غير هكاك، يعني معروفه عندهم بواحد النوع من المعزه، يعني كيعزوها.
1: نعم.
0: يعني كتكون باينه فوسط باينه على الاخرين. اذا درتي علامه، انت درتي متميزه.
1: نعم.
0: علامة كنقولوا مميزة.
1: نعم.
0: علامة مميزة. علامة مميزة.
1: شكرا سيدة.
0: يلا حاول تكتبها. علامة مميزة.
1: علامة.
0: ولكن عندها نفس المعنى ديال متميزة، ما يبقاش فيك الحال.
1: نعاود نكتبها بالحال اللي كتبتيها سيدة وغادي صافي نخليها هذه احتياطية. علامة مميزة. علامة مميزة. متميزة. شكرا السيدة.
0: ما عندي ما نسالك. العفو. الله يعافيكم السيدة. دابا احنا كملنا الدرس ديالنا او التصحيح ديال التمارين ديال الدرس ديالنا اللي فات، ودابا نبداو حويجة اخرى ولكن عاود مختلفة، شكل اخر ومجال اخر من المجال ديال اللغة، من المجالات ديال اللغة العربية. اليوم غادي نقراو واحد القصيدة شعرية قصيرة ونحاولوا نفهموها مع بعضياتنا، ونحاولوا نشوفوا اش فيها حاضر من القواعد ديال اللغة اللي تعرفنا عليهم واللي درنا التمارين ديالهم واللي صححناهم حتى مع بعضياتنا. موجودين؟ عبد الحق موجود؟
1: دائما انت موجود لكم سيدة.
0: يلا تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيكم سيدة.
0: نبداو على بركة الله.
1: بسم الله.
0: هاد القصيدة العنوان ديالها لا تسأليني، وكتقول لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، فذا الحديث سئمته، ولا عن القلب يا أخيتي، فبعد دوسهم ما أبقيته، لا تقولي هوى الصعب، فماذا بعد الذي ركبته، ولا ذاك حال الصب، وأي صب كنته وكنته. أعيد، لا تسأليني لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، فذا الحديث سئمته ولا عن القلب يا أخيتي، فبعد دوسهم ما أبقيته لا تقولي لا تقولي هوى الصعب، فماذا بعد الذي ركبته ولا ذاك حال الصب وأي صب كنته وكنته. انتهت المنظومة. دابا نشوفوا مع عبد الحق واش وصلت الرسالة، كيف كيقول واش فهم شوية من هذا المنظومة هذه. عبد الحق، عبد الحق
1: حاضر أستاذة، أنا معك وغبت مع هذا الشيء، رويتيني وبقيت غايب معك. سمحي لي أستاذة.
0: العفو،
1: معليش أستاذة.
0: نقول لي عبد الحق،
1: نعم أستاذة،
0: واش فهمتي شي حويجات؟ اش كاينين شي كلمات اللي فهمتيهم من هذا الشيء اللي قريت دابا؟
1: شويه سادة، ما تسولينيش بربي، ما تسولنيش ولا شفتي هيك، بربي ما تسولنيش
0: بربك.

0: ربك ما تسولنيش على الحب، راه كاع الناس عارفين الحب، الحب
1: لا تسأليني
0: بربك
1: عن الحب يا صديقتي،
0: يا صديقتي نعم يا هذيك.
1: لا تسولينيش لله،
0: لله
1: ولا هنا يدرنا بربك عن الحب يا صديقتي، عن الحب يا الصديقة ديالي يا صديقتي.
0: نعم جميل بزاف يا جاسم.
1: فذا الحديث سئمته،
0: عرفت شناهي سئمته
1: مليت مليت منه، مليته
0: الحديث مليته.
1: فذا الحديث سئمته،
0: سئمته
1: هذا الحديث مليته، سئمت منه،
0: سئمت منه.
1: السئم
0: نعم
1: هو الملل. يعني الواحد منين كيمل من الحاجة. ولا عن القلب يا أخيتي، فهمتي شي حاجة هنا؟
0: زعما هادشي ضرني في قلبي ولا كسي ما فهمتش؟
1: لا دابا في الأول قلنا ليها لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، ما تسولينيش يا صديقتي لله، ما تسوليني على الحب، ياك؟
0: نعم.
1: هاد الحديث سئمته، مليته، فذا الحديث سئمته.
0: نعم.
1: بعد عندنا ولا عن القلب يا أخياتي، يعني ولا على القلب أخيتي.
0: أخيتي.
1: أخيتي.
0: أخيتي أخيتي، خلاها صحاب لك يقولوا أخيتي.
1: أخيتي.
0: نعم هي هذيك أخيتي.
1: ولا عن القلب يا أخياتي، ولا على القلب، زعما ما تسولينيش على الحب.
0: يا سلام.
1: ولا تسوليني على القلب أخيتي. فبعد دوسهم ما أبقيته.
0: دوسهم دوس دس دس عليهم بحال هكا.
1: من بعد ما داسوا، من بعد ما داسوا هما، هنا ما سميناش شكون، كاين فبعد دوسهم. من بعد ما داسوا هما، يعني هادو غائبين ما كاينينش معنا.
0: لا ماشي دسوا.
1: لا ماشي دس يعني خبا. يعني دوس يعني عسف. كيقول لك داس عليه. داس عليه يعني اعسف عليه، وطع عليه كي كنقولوا حنا، وطع عليه
0: هكذا،
1: وطع عليه او لعسف عليه. لان حتى في البيرمي، واش انت كتسوق عبد الحق؟
0: نعم
1: ايوا. في البيرمي راه غادي تكون لقيتي الدواسه، يعني هذاك حنا كنقولوا لك باش كيكسيريو
0: الدواسه
1: يعني حيت كتحط عليها رجليك وكتعسف عليها، كتكي عليها هكا برجليك.
0: نعم
1: يعني كيقول داس عليه يعني اعسف عليه برجليه. هنا فيه العسيف ولا انك توطي على الحاجه برجليك.
0: يا فطالي بحال فطالي.
1: عندنا فبعد دوسهم ما ابقيته، من بعد الدوس ديالهم، بعد ما العسيف ديالهم.
0: نعم.
1: ما ابقيته،
0: ما بقاش،
1: ما خليتوش،
0: نحيته،
1: قشي الأثر. نعم. ما بقيتوش. لا تقولي هوى الصعب،
0: تمام ما تقوليش هوى صعيب.
1: لا
0: نعم.
1: حيت هنايا ما قلناش لا تقولي، هنايا لو كان هكا غنقول لا تقولي الهوى صعبا، او لا تقولي الهوى الهوى الصعبه، لان غير خصها يكون هنايا انت ما تقوليش شي حاجه، غير خص يكون مفعول به. هنايا قلنا لا تقولي هوى الصعب، ما تقوليش راه الواحد هو شي حاجه صعيبه، او لا الواحد كيهوى الصعيب.
0: نعم
1: فهمتيني، بان الواحد خصو دائما يهوى الحاجه اللي صعيبه، يعني الحاجه اللي كتكون غير موجوده سهله، ما ما, ما كتكون عندها حلاوه، ما عندها لذه. الواحد اللذة كيلقاها من بعد ما كيتعذب على الحاجة، وملي كتكون صعيبة باش يلقاها.
0: بحال الوردة بالشوكة.
1: ما عندي ما نتسالك. لا تقولي هوى الصعب، فماذا بعد الذي ركبته؟ أنا فهمتي شي حاجة؟
0: الهوى صعيب، قلنا ماشي هي هذيك. لا الهوى واش كيركب، كيركب الهوى ولا كيفاش؟
1: هنايا كاين شويه ديال الخيال، كتعرف ان الشعر انه كيقبل الخيال. عندنا هنا فماذا بعد الذي ركبته، يعني بحال الى هذاك الهوى الواحد رجعه مطيه وركب عليه، يعني ركب على الحاجه الصعيبه.
0: نعم
1: ومشى كيخوض هذيك المعركه فهمتيني. هنا كاين شويه ديال الخيال، فماذا بعد الذي ركبته؟ يعني اش بقى من وراء هذاك الهوى اللي ركبت هذيك الانسانه؟
0: تبارك الله عليك استاذه وصافي.
1: العفو.
0: الله يسمعك الله عليك
1: فاش. يلا.
0: نعم استاذه.
1: ولا ذاك حال الصب، ولا ذاك حال الصب.
0: ماشي هذاك؟ ماشي ولا هذا، ماشي ولا هذاك، ماشي ماشي ماشي هذاك. الحال ديال ديال ديال ديال ديال الصعاب، ديال الحاجه، شي حاجه اللي صعيبه. لا
1: لا، هنايا ولا انها زعما ما تقوليش ليا الواحد خصو دائما يركب يهوى الحاجه الصعيبه.
0: نعم.
1: اش بقى من بعد ديك الركوب اللي ركبت انا لذاك الصعب، زعما ديك التصافيره اللي مش اللي مشات لهذيك الانسانه في اتجاه الصعاب؟ ولا هذاك هو الحال ديال كل واحد صب. الصب كي كنقولوا بالعربيه الفصحى، وكاين عندنا حنا حاضرته في عندنا حاضر في الاندلسي ديالنا، وحاضرته في المنحون. كيقولوا الصبابة بمعنى المحبه او العشق. حال الصب يعني الانسان العاشق او الانسان المغرم. ما تقوليش هذاك هو الحال ديال اي واحد مغرم، زعما ديال اي واحد محب، فهمتيني؟ واي صب كنته وكنته، فهمتي هنايا؟
0: كان يا ما كان. كنت كان يا ما كان ياك لا
1: اييه. واش من واش زعما من محب او لا من مغرم؟ كنت وكنتو.
0: ها كنا وكنتو،
1: فهمتي؟ كنتو وكنتو زعما كنتو وكنتو، يعني حاله وحاله،
0: حاله وحاله. ماشي مشعبه استاذ.
1: ايوا البركه.
0: كيف كيف غير صحابي اللي فهمه.
1: وعلى نتوما كتخيروا عليهم ما كتخيروا شيء عليهم؟
0: لا لا، ولكن تبارك الله
1: ما كتخيروا شيء عليهم.
0: اخر قولي لي يا استاذ، الله يرحم الوالدين، دابا هذا الشيء شكون اللي صاوبوا ونظموا بحال اللي كنقولوا حنا، بحال
1: شكون اللي نظموا
0: نظموا نظموا هكذا وشعبوا وشكلوا بحال التشكيله هذه فيها وفيها بحال ديك الوحده تماك فادا مدى فدور درسيهم ما ابقى ماشي هذا درسيه، معليش ما خليكش درسيه ما درسيه. فهذا ياك استاذ،
1: فهذا الحديث سئمته.
0: ها فهذا الحديث
1: هنايا تما الضروره الشعريه تسقطت لها باش يجي غير الميزان، باش تحافظ على الميزان. فهذا الحديث سئمته، هذا الحديث سئمته
0: هذاك باش تجيبوا الميزان، هو هذاك
1: غير باش يتقاد الميزان، لان كيجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. الشاعر بوحدو اللي يمكن له يغير في الـ في الـ في الـ الاصل ديال الكلمه شويه، يسقط منها حرف او لا سميتو، غير باش يتقاد له الميزان، لان هنا كيكون ميزان.
0: عليها كيقولوا فعلي تقلش حاجه كيقولوا جابها ميزان،
1: جابها ميزان،
0: جابها ميزان، الكلام الموزون،
1: الكلام الموزون
0: ديال الشعراء،
1: الكلام الموزون.
0: ما بغيتيش تقولي لي شكون اللي صاوب هذا الشيء استاذ، علاش دابا كتخبي عليا؟ غاجيني قول وقولي لي شكون، بغيت نعرف حتى انا باش نذكر هاد الناس بالخير وصافي.
1: ايوا هذه غير شويه، واحد شويه ديال البركه، ساعه ساعه منين كي مني كيجي الالهام وصلت عندي بي كيتحرك القلم باش ما يبقى شيء. وكان اللي قالوا بعدا كنبريو القلم ساعه ساعه، كنجروا القلم وصلت عندي باش ما باش ما يحفاش.
0: ايوا قول لي راه عندنا المستقبل معك استاذه، نبقاو حتى حنا نغنيو لك الا كان شي حاجه انت تنظمي وحنا نغنيو شويه.
1: علاش لا، هذا كون نهار الكبير.
0: الله يطول عمركم استاذ، والله يكثر خيركم.
1: العفو والله.
0: وهذا الشيء راه كيفرح زعما.
1: العفو.
0: ملي كنلقاو البنات ديالنا بحال هكا ديال البلاد تبارك الله عليهم كيديروا هذا الشيء، ايوا راه كيعطيوني المثل في العالم.
1: ايوا
0: كيقولوا راه عندنا المخاخ، المخاخ بحال اللي كنقولوا صافي.
1: الله يجيبنا في الصواب.
0: الله يطول عمرك استاذ.
1: عبد الحق دابا نحاولوا نستخرجوا من هنايا الحروف ديال الجر. بعض الحروف ديال الجر ما كاينينش كثار، ولكن عندنا هنايا حروف الجر، وعندنا معهم طبيعة الحال الاسم مجرور ديالهم غادي تلقاه.
0: نعم.
1: وعندنا غادي تلقى ليا حتى بعض الضمائر ديال الملكية، الحاجة اللي تعتي أنا.
0: ملكية. نعم.
1: واخا.
0: ضمائر الملكية.
1: الضمائر ديال الملكية، الضمير
0: اللي كنملكها أنا.
1: اللي كان الحاجة اللي تعتي أنا كتكون ديالتي أنا. واخا.
0: واخا نحاول إن شاء الله.
1: يلا.
0: إلا كان شي حاجة راكي غتنقدي في حلقة.
1: ماشي. ما دير شي في بالك. يلا نبداو.
0: بسم الله استاذ.
1: لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي. لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي.
0: الحب مجرورة
1: باش بعني. مجرورة بعن.
0: بعن.
1: ها هي.
0: ياك هي هذيك السيرة.
1: ما عندي ما نتسالك.
0: الحمد لله بعد.
1: عن الحب دابا انت بديتي بالاسم بالحرف الجر والاسم المجرور. نعم. نكملوا هكا عاد من بعد نرجعوا نشوفوا الضمائر الملكيه. واخا
0: واخا سلام.
1: يلا عندنا عني. نعم. عن الحب يا صديقتي فدا الحديث سئمته ولا عن القلب يا اخيتي.
0: حديث سئمته ولا عن القلب. كاين عني اخرى وقلا سلام.
1: كاين عني اخرى عن القلب.
0: نعم.
1: عن القلب. يا أخيتي فبعد دوسهم ما أبقيته. فبعد دوسهم ما أبقيته.
0: بعد دوسهم. فبعد دوسهم. فبعد.
1: بعد ما عندي ما نتسالك.
0: نعم. تهي وقيلة صديقك.
1: بعد دوسهم.
0: بعد دوسهم.
1: عندنا هنا يا بعد.
0: بعد دوسهم.
1: بعد دوسهم ما أبقيته. ولا تقولي هوى الصعب فماذا بعد الذي ركبته. هنا يعود عندنا.
0: نفس
1: بعد ولكن جا من وراها الاسم الموصول اللي ما مازال ما شفناش. بعد الذي ركبته. ولا ذاك حال الصب.
0: ما بان ليا والو استاذ.
1: ما كاينش ما عندي ما نسالك. واي صب كنته وكنته.
0: اي صب كنته
1: وكنته.
0: وكنته ما
1: ما كاينش ما كاينش.
0: ياك صافي الحمد لله البعد اللي بقيت ما فيهاش الشك لا تكون شي حاجه.
1: ما عندي ما نتسالك.
0: الله يطول عمرك استاذ بارك الله فيك.
1: غادي نعطي لكم التمارين ديالكم ديال الحلقه الجايه ان شاء الله. استخرجنا من المنظومه هذه حرف الجر عن خرجنا جوج مرات وبعد لقينا حتى هي جوج ديال المرات. ماذا بيا لو ديروا لي جمل اديروا فيها وحده ديروا فيها عن وحده ديروا فيها من وحده ديروا فيها بعد. ولو ان بعد قلنا انه ظرف وهذوك الظروف كيسرع لهم ما كيسرع على على حروف الجر. درنا بعد وشفنا معها نديرو امامه. علاش لا الله يخليكم دائما الامام الامام. هادو اربعه ديال الجمل ان شاء الله كنطلب منكم انكم تكتبوها الحلقه الجايه ونتلاقاو ان شاء الله باش نصحوها مع بعضنا وجوله واحده اخرى عاود جديده ان شاء الله من الجولات ديالكم في عالم الحروف اللي مبقاش حروف ولا الكلمات ولا ايضا كيتكون حتى من الارقام اللي كتمتشكل لنا الاعداد والسنوات. اعزائي نقرا لكم سلام الله نودعكم على امل ان نتلاقى في الحلقه الجايه فحتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
2: بالإعداد الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريد.